0: ايوه شفيته
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد
0: كيشن ركاله
1: جود
2: هاي كان موسيقى كيف شتم بو بو لازيننا جام بلايف في اي بي كل يوم ראשון עד רביעי, בין 3 ל-5, רדיוס 100 FM.